0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. قرنقو وكور الدون بدي ولا بهر الدون بدي يعني كور
1: فلم تركي كفا الغربوين يسابني
0: فيها لم يشكي إيبورا إني أنا إيكاتي إيبورا إني بدي كي كسنة واندرا ما
2: أساو معنا
0: أسرا
2: شخوانا نخانيرا
0: نانو پنی چه دیگه ایه؟
2: کشته
0: ایه؟
2: من کشته گفتیم.
0: سباه داوونی؟
2: کاز آب پیدا کنم آب نایی کی؟
0: آب نایی تا تو تش نانی تا تو آب نانی؟
2: نه.
0: تا نی؟
2: تا دش نای؟ یک کسی دش نای؟

0: بقيت الحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كيف؟
1: إيه؟
0: انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو، اما جيتو هون مرفتو.
1: ايه ما جبت تسيبو فلان.
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايه لا تسيبو لام يوريو.
0: ليش؟
1: يا ادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديل.

0: دمك كثير سلو ستريس
1: كثير سامي.
0: ايه طلع زين، نحن زين جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زين، هو زين كثير كثير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لاني نحن نكتبن شهوات شي ارتاحم علم كاغدي يجيبوا لنا اياه نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام. يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا الهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلماته تعرف مو ايش مسي حياته هيك زين.